فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح

الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا

0: التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف تلاوة مباركة لسورة غافر.
3: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
3: أثير الروح.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة الحج.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الحج.
3: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
4: الآن

0: عبر تطبيقي الهواتف الذكية.
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. أثير الروح.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: التوقيت الصحيح لصلاة المرأة في بيتها، هل مجرد ما يبدأ المؤذن في الأذان تصلي أم تنتظر حتى ينتهي من الأذان؟
4: هو طبعا هي ركزت السائلة على صلاة الفجر،
3: نعم،
4: لكون هناك كلام يثار من فترة إلى أخرى أن وقت الفجر يؤذن المؤذن وقت للفجر في بلداننا قبل الوقت، وهذا غير صحيح. قيل لهم كيف قبل الوقت؟ يقولون لا تزال ظلمة ولا نرى ولا نستطيع أن نميز الفجر الصادق. الله يصلحك، كيف تستطيع أن تميز الفجر الصادق مع ضوئه البسيط الخافت مع هذه الأنوار الكثيرة المنتشرة في المدن والقرى اليوم؟ كيف تستطيع؟ قل لي بالله عليك كيف تستطيع؟
3: نعم.
4: هذا واحد. ثانيا، مواقيت الصلاة تعد من قبل الدولة،
3: نعم،
4: بإشراف من الجهات المعنية ولجان فيها من العلماء وفيها من المتخصصين وفيها من الشرعيين وفيها من الفلكيين، يعدون هذه التقاويم ويعدون مواقيت الصلاة ووقت دخول الفجر. شو المعنى؟ أن كل الصلوات التوقيت سليم ما عدا الفجر. ليش يعني ما يخطئون إلا في الفجر؟ وبعض الأخوة تحرى في بعض البلاد القريبة منا، ذهب إلى البر بعيد عن الأنوار، فرأى بأن الفجر الصادق هو نفس الوقت الذي يؤذن فيه
3: المدينة.
4: في المدينة
3: سبحان.
4: وربما يكون أحيانا فرق شيء بسيط يعني دقيقة شيء لا يذكر. شيء لا يذكر، وهذا كافي لأن يؤذن المؤذن دخل الوقت.
3: نعم.
4: تصلي سنة الفجر وهي سنة مؤكدة، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتركها لا سفرا ولا حضرا، وهي التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
3: نعم.
4: وهذه السنة ليست الفريضة، فحتى تتوضأ لما تصلي سنة الفجر أقل شيء يبيلها 5 دقائق صلاة متأنية.
3: نعم. طمأنينة.
4: إيه. فبعد ذلك تصلي، دخل الوقت، الوقت الشرعي دخل.
3: نعم.
4: فبدون أن يوسوس الإنسان وكذا إلى آخره. حتى هذا الأمر يحصل حتى في رمضان. بعضهم سمعنا البعض يقول أن هناك نرى بعض الشباب أحيانا ونحن نخرج من صلاة الفجر.
3: نعم.
4: نخرج من صلاة الفجر وهم جلوس يأكلون، بعض الأشخاص: لماذا تأكل؟ يقول لحين ما طلع الفجر، احنا مخلصين صلاة الفجر، تقول لحين ما طلع الفجر، لين هو يشوف الفجر الصادق. انت اللي تشوف الفجر اللي انت بتشوفه هذا وين؟ بعد دقائق ودقائق، لان اول ما يطلع الفجر كما اسلفت القول يكون النور ضعيف.
3: نعم.
4: الفجر الصادق ولا نستطيع تمييزه في المدن بسبب الأنوار الكثيرة.
3: الشباب ينتظرون طلوع الصبح.
4: نعم.
3: طلوع
4: أي ربما يكون أي لا هذا الإسفار.
3: الإسفار. نعم.
4: هذا الآن الإسفار، أما الفجر فطلع قبل ذلك.
3: أحسن.
4: هذا خلل.
3: نعم. نعم. إذن هي ما تنتظر المؤذن ولا تنتظر إقامة حتى تصلي السنة وغيرها.
4: كيف
3: مؤذن؟ يعني في سؤالها الثاني،
4: مؤذن لا تنتظر المؤذن
3: حتى النوافل، حتى تقول متى أصلي ال4 ركعات اللي قابل الظهر مثلا، أنتظر المؤذن يقيم الصلاة حتى أصلي؟
4: لا ما لها علاقة، هي قاعد تصلي في البيت.
3: نعم.
4: هي تصلي في البيت، هي المرأة تصلي في البيت وهذا المعذور يصلي في البيت.
3: نعم.
4: أهل الأعذار من الرجال، فمتى ما دخل الوقت، دخل وقت الظهر.
3: نعم.
4: تصلي قبل الظهر 4 ركعات، ركعتين تسلم ركعتين تسلم، ثم تصلي الظهر، ثم تصلي 2 ركعة بعد الظهر.
3: أو
4: تصلي
3: النفلة البعدية فضيلة الشيخ وقتها إلى متى؟ التي بعد
4: إلى قبيل دخول
3: العصر.
4: الصلاة التي بعدها.

0: ليس شرطا تصليه مباشرة بعد الصلاة.
1: مباشرة إذا الإنسان من النوع الذي ينسى كذا، لكن ورأى مثلا نفسه أنه صلى 4 ركعات قبل وصلى 4 ركعات الفريضة، صاد نوع من التعب أو الكسل، يخاف أنه يخل بها الركعتين وأخرهم شيء، ما فيه شيء.
0: أحسن
1: المهم أن تكون بعد الصلاة.
0: نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا، ومد جذور الخير والعطاء في حياتك، وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الفرقان.
1: 106.1 FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هذه الدعوة التامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: إليك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: جنة الأرض.
2: قال تعالى:

0: بل هو لكل ذي روح. وفي هذه الآية الكريمة يلفت القرآن الكريم نظر الإنسان إلى أهمية الماء ووظيفته في الحياة، وفيها ينبه الله عز وجل عباده على ما يشاهدونه أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض من ماء، أي مادتها كلها الماء، كما قال تعالى:
1: وجعلنا من الماء كل شيء حي.
0: الماء هو الحياة لكل كائن، وعنصر رئيسي لحياة الإنسان واستقراره، فلا حضارة ولا حياة يمكن أن تستمر بدونه، فمنه يتشكل جسم الإنسان والحيوان والنبات. وأينما وجد الماء وجدت مظاهر الحياة المستقرة، قال الله تعالى:

وفي الماء آيات للمعتبرين والذين يبحثون عن كيفية بعث الموتى وانتشارهم للمحاسبة والمجازاة، كما في قوله تعالى:

0: فإن هذه الآيات وغيرها تدل على نعمة الماء وفوائده التي لا تحصى.
1: جنة الأرض.

أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات، إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الحجر. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الحجر. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم

اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة فاطر.
1: من أوصاف القرآن الكريم علي. ورد وصف القرآن بأنه علي في قوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.

0: ووصف بأنه علي لأنه ذو علو ورفعة.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة النور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: سورة

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة النور.
1: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه.

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: فواصل حديثية.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا.
3: رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأخرجه البخاري.
4: فيما يلي ننصت خاشعين إلى تلاوة لسورة الزخرف التي تحدثت عن أصول الإيمان وأسس العقيدة، تستمعون إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الرجيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان تلاوة مباركة لسورة الزخرف.
2: أطايب الذكر والدعاء.

أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأثني نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل ينتبه من نومه فيقول: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذي بعثني سالما سويا، أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، إلا قال الله تعالى: صدق عبدي. عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صصلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ثم إذا أمسى

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة فصلت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم.

0: محيط.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة فصلت.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الحجر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الحجر.
3: الأذكار.
4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
4: أصبحنا

0: امسي.
1: قال عليه الصلاة والسلام:
0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

0: ثلاث مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. سبح

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار الأذكار الأذكار.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أينما كنت
3: أينما كنت
2: يصلك أثيرنا بكل المحبة
3: بكل المحبة،
2: وبه تغدو النفس مشرقة
3: مشرقة
2: والقلوب رحبة
3: والقلوب رحبة.
2: أثير الروح أثير الروح
4: أثير الروح
2: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
5: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأعراف بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر ما تيسر له من سورة الأعراف.

أمل أن يبدأ المسلم يومه بقلب ملؤه الإيمان وروح ملؤها الاطمئنان، متفائلة برزق عظيم من رب كريم، ولسان حالها يقول: يا رزاق يا كريم.

0: عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع هذه التلاوة العطرة من سورة سبأ، يتلوها عليكم القارئ خليفة الطنيجي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله أيوب لما طال به المرض العصيب حتى تساقط عنه لحم جسده وابتلي بفقد ماله وأهله وولده، لجأ متضرعا إلى كاشف الكروب مناديا: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فماذا تظن أنه سيجيب؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لله.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يا ذا الأسماء الحسنى
3: ولله الأسماء

0: اسم الله القوي المتين. المتين أي شديد القوة، ومعنى القوي أي الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاءه في خلقه، يعز من يشاء ويذل من يشاء وينصر من يشاء، فالقوة لله جميعا. واسم الله المتين لم يرد إلا في موضع واحد مقرونا بوصف الله بأنه ذو القوة، قال تعالى:
1: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
0: أما اسم الله القوي فقد جاء في عدة مواضع في القرآن الكريم، منها قوله تعالى:
1: إن ربك هو القوي العزيز.
0: ومن شواهد قوته سبحانه نصره لأنبيائه وتأييده لأوليائه في قصص الأنبياء في القرآن الكريم، قال تعالى:

0: ومن شواهد قوته أيضا قيام السماء والأرض بأمره وحفظه لهما بقدرته سبحانه وتعالى. قال عز شأنه:
1: وما

إن إيمان العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكسارا بين يدي الله وخضوعا لجانبه وحسن توكل عليه وتفويض الأمور كلها إليه. لهذا كانت كلمة لا حول ولا قوة إلا

0: إلا بالله جليلة الشأن، فقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنوز الجنة. متفق عليه.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء الحسنى.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأحزاب.
3: بسم

على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الزمر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة الزمر، تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟
1: إن قصة أصحاب الكهف مليئة بالمعجزات والآيات المبهرة، فحتى ينام أصحاب الكهف بصورة صحيحة هذه المدة الطويلة دون تعرضهم للأذى، وفر لهم الباري عز وجل عدة عوامل ضرورية أثبتها العلم الحديث، فما هي يا ترى؟ أولها تعطيل حاسة السمع، حيث أن الصوت الخارجي يوقظ النائم في قوله تعالى:
2: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
1: والضرب هنا التعطيل، ذلك أن حاسة السمع هي الحاسة الوحيدة التي تعمل بصورة مستمرة في كافة الظروف وتربط الإنسان بمحيطه الخارجي، ثم التقليب المستمر لهم أثناء نومهم كما في قوله تعالى:

لئلا تأكل الأرض أجسادهم بحدوث تقرحات الفراش في جلودهم والجلطات في الأوعية الدموية والرئتين. وهذا ما يوصي به الطب التأهيلي حديثا في معالجة المرضى فاقدي الوعي أو الذين لا يستطيعون الحركة بسبب الشلل وغيره، للمحافظة على أجسامهم سليمة طبيا وصحيا وحمايتها داخليا وخارجيا، وكذلك تعريض أجسادهم وفناء الكهف لضياء الشمس بصورة متوازنة ومعتدلة في أول النهار وآخره، منعا من حصول الرطوبة والتعفن داخل الكهف في حالة كونه معتما، وذلك في قوله تعالى: وترى الشمس

فالشمس ضرورية كما أثبت العلم الحديث للتطهير ولتقوية عظام الإنسان وأنسجته. فسبحان الله الذي هيأ لأصحاب الكهف أسباب الحماية الطبيعية مما لا يعلمها إلا هو، ومما قد يكشف عنه العلم مستقبلا من معجزات هذا القرآن العظيم. تأملات.

0: تأملات قرآنية
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح. أثير
3: الروح. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة النحل.

سبحانه وتعالى عما يشركون.

السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون

0: الحزن. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة النحل.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة النمل.
2: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمن

نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة الشورى.
1: تأملات قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إنه رجس.
1: جاء العلم الحديث بإثبات لبعض الحقائق في منهيات التشريع الإسلامي الذي حفظ أتباعه قرونا قبل اكتشاف المجاهر، ومنها تحريم لحم الخنزير. فهل من الممكن أن يطهر لحم الخنزير لنأكله؟ إن الخنزير تجتمع في بدنه جملة من البلايا لا يزيلها تطهير، فهو مأوى للطفيليات والبكتيريا والفيروسات التي يصدرها إلى الإنسان والحيوان، وبعضها يخص الخنزير نفسه مثل طفيل الزحار وشريطية الخنزير والديدان المثانية، وبعضها يصنف ضمن أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان، فيكثر وجود مرض الزحار عند رعاة الخنازير ومخالطيهم، وقد ينتشر بصورة وبائية كما حدث في إحدى جزر المحيط الهادي بعد إعصار نشر روث الخنازير، كما يوجد المرض حيث يوجد الخنزير في بلدان متقدمة صناعيا. إن القرآن الكريم قد علل النهي عن أكل لحم الخنزير بقوله تعالى: فإنه رجس. والرجس كلمة جامعة تعني أنه قذر ونجس يحمل الأذى والضرر. وقد ورد النهي عن أكل لحمه وتناول شيء منه كطعام في 3 مواضع أخرى في القرآن. فالخنزير سيء الطباع، وقد دفع النفور منه عند الوثنيين إلى اعتباره قاتلا لرموز الخير. واعتبر رعي الخنازير في مصر القديمة من أحط المهن التي لا يقوم بها إلا المعدمون، وعلى من يلمس خنزيرا أن يغتسل. ووقت نزول القرآن لم يكن يعلم أحد بأضرار الخنزير، فمن أين إذن تلك الوقاية إن لم يكن نزل بعلم العليم الحكيم؟ يقول العلي القدير.

0: تأملات قرآنية.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير الروح.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن أيها السادة مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الروم.

في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون.

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل

0: عظيم.
1: تلا على مسامعنا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الروم.
2: تغريدات أسرية.

تغريدات أسرية. أخي الكريم، أختي الكريمة، الحوار والتفاهم من أهم أدوات حل الخلافات بين الزوجين، سواء كان هذا الخلاف صغيرا أم كبيرا. ولينجح ذلك فإنه يحتاج منهما للهدوء والتروي. تغريدات أسرية.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: تأملات قرآنية.
3: تأملات قرآنية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
2: كان الاعتقاد السابق

0: العقائد في الماضي أن الإبصار يحدث نتيجة خروج شعاع من العين يسقط على الجسم فتتم رؤيته، وقد ثبت خطأ هذا الاعتقاد بعد تقدم الدراسات التشريحية والوظيفية للعين، فلا يمكن حدوث الإبصار في الظلام لعدم وجود الأطوال الموجية والتي يمكن للأجسام امتصاص بعضها وعكس الآخر لترى به العين عند سقوطه على الشبكية. فالإبصار محدود بطول موجي من 350 إلى 700 نانومتر، بينما لا تستطيع العين رؤية ما فوق وما تحت هذا المجال من الأطوال الموجية مع أنه موجود. بتفسير أبسط، هناك كائنات لا نراها ولا نبصرها، لذا أقسم الله سبحانه وتعالى بما نبصر وكذلك بما لا نبصر، فهناك حد أدنى للرؤية، وقد يصل ضعف نظر الإنسان إلى درجة أنه لا يستطيع أن يرى ذبابة عندما تغرب الشمس، وقد لا يستطيع أن يرى ليلا أشياء كبيرة نسبيا. إذن أي الأشياء أكثر، ما نبصره أو ما لا نبصره؟ أثبت العلم أن ما لا نراه أكثر بكثير مما نراه، مثل مملكة الجن وعالم الملائكة التي عددها أكثر بملايين المرات من عدد البشرية في الأرض، والبكتيريا والكائنات المجهرية.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء تبارك بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره

العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة

وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليماً.

ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.

0: ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من جزء تبارك دعاء السفر.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: يقولون.
1: رواه مسلم. دعاء المسافر للمقيم.
0: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: رواه ابن ماجه. دعاء المقيم للمسافر.
0: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك.
1: وفي رواية
0: وخواتيم عملك.
1: رواه الترمذي.
0: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره؟ من نزل منزلا ثم قال:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
1: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. التكبير على المرتفعات والتسبيح عند الهبوط والنزول. عن جابر رضي الله عنه قال:
0: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
1: رواه البخاري. دعاء المسافر إذا أسحر.
0: سمع سامع

0: اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

اسم الله السميع. السميع هو الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات والحاجات، وسع سمعه الأصوات كلها سرها وجهرها، فلا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه، ولا يشغله منها سمع عن سمع، ولا يغلطه تنوع المسائل وكثرة السائلين سبحانه وتعالى. وهو اسم تكرر وروده في القرآن الكريم فيما يقرب من 50 موضعا، منها قوله تعالى: قد

0: أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وفي رواية قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. ومن الدلائل أيضا قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. إن إيمان العبد بأن ربه سميع يورثه حفظا للسانه، وصيانة لكلامه، ومواظبة على شكره وذكره، والإكثار من مناجاته وسؤاله. فقد كثر في القرآن توسل الأنبياء إلى الله في دعائهم بهذا الاسم الجليل، فأجابهم سبحانه أجمعين.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان

0: قارئ الشيخ محمد البراك سورة الصافات.
1: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
2: اللهم
1: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الروم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الروم.
2: جنة الأرض
3: قال تعالى له

0: لقد تناول القرآن الكريم في الكثير من آياته النظرة القرآنية لمفهوم البيئة، حين استوعب جميع مجالات علم البيئة التي هي مورد أبحاث العلماء المهتمين بشؤونها، لما بالقرآن الكريم من شمولية وكمال. فقد أشار سبحانه بأن ملكوته ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فطبيعة سطح الأرض تشمل جبالا ووديانا وأنهارا ومحيطات، وبها يعيش الإنسان بجانب غيره من المخلوقات. وحتى ما بين السماوات والأرض من العمران الذي عكف الإنسان على بنائه، وما تحت الثرى من الكنوز التي استخرجها الإنسان ليصنع منها ويستفيد بها في حياته، فكل ما صنع الخالق سبحانه مسخر لهذا الإنسان ليتدبر ويتفكر في عظمة الرب عز وجل الذي هيأ له البيئة المناسبة ليقوم برسالته في هذا العالم. فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: جنة الأرض.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي من المصحف المرتل سورة صاد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي من المصحف المرتل سورة صاد.
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
3: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
4: الآن،
3: الآن
4: عبر تطبيق الهواتف الذكية
3: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح، أثير
1: الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة برواية قالون عن نافع بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة جزء قد سمع.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي برواية قالون عن نافع جزء قد سمع.
1: تغريدات أسرية.

تغريدات أسرية. عزيزي الزوج، أسعد زوجتك تسعد. تغريدات أسرية.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة الحجر.

0: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. رواه مسلم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: أدعية من القرآن.
2: اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، ها نحن يا ربنا قد دعوناك فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة آل عمران، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي ما تيسر له من سورة آل عمران.
1: جنة الأرض
0: خلق الله جل وعلا هذه الدنيا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من أصناف الزروع والثمار والطبيعة الخلابة التي أحسن الباري صنعها وجعلها مكانا ملائما لعيش الإنسان، فمنها يصنع غذاءه ودواءه، وبها يبني بيته ويصنع أثاثه ويشرح بها صدره، ومنها يأكل ذلك الحيوان كي يعيش ويكون في وضعه المناسب ليستعين به الإنسان أو ليتغذى به ويستعين على تقوية نفسه، وبالأشجار تحمى التربة من الأثر المباشر لتساقط الأمطار، وهكذا هي سنة الله في خلقه، فالكل مسخر لما خلق له. وعلى إثر ذلك أوصى الشارع الحكيم بالالتفات إلى الزروع والثمار والجنات حول بني الإنسان في بيئته، قال تعالى:

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد

0: باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: ما يقال قبل الوضوء،
3: بسم الله،
2: رواه الترمذي. ما يقال بعد الوضوء،
3: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
2: رواه مسلم. وزاد الترمذي بعد ذكر الشهادتين،
3: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين،
2: رواه الترمذي.
3: سبحانك.

فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر يومه. رواه أبو داود. ما يقال عند الخروج من المسجد.

0: كالجد.
1: متفق عليه.
0: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو

0: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: رواه مسلم. من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

0: أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. رواه أبو داود. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي وصححه الألباني. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الصبح حين يسلم.

0: كان عليه الصلاة والسلام يقولها 10 مرات بعد صلاة المغرب والصبح. رواه الترمذي. الذكر بعد السلام من الوتر.
1: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس.
0: ويقول في الثالثة:
1: رب الملائكة والروح.
0: رواه النسائي والدارقطني. ما يقال عند سماع المؤذن، يقول المسلم مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: متفق عليه. من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. ما يقال بعد رفع الأذان: من قال حين يسمع النداء

0: وعدته
1: حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
2: الأذكار دعاء من استصعب عليه أمر.

لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله، سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب، فيما يلي يتلو القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي تلاوة مباركة لسورة هود عليه السلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضر

آيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة

كل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا.

قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن

جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم

أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب.

هود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس

الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق.

0: عظيم.
1: قصص عشنا معها في هذه السورة الكريمة، نسأل الله أن تكون لنا منهج استقامة. استمعتم إلى سورة هود عليه السلام بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
2: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: الناس.
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي. أشهد

0: وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.

يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم.

من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم تضره حمة تلك الليلة. رواه

الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: فواصل حديثية. فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
3: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
4: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. هناك من يتقيد بدعاء معين ولا يحيد عنه، يعني أو يعني ربما جهلا منه من يعني بكيفيات أو صيغ الدعاء، أو أنه يرى بأن هذا الدعاء هو له الأفضلية.
5: نعم.
4: يعني مثلا من صيغ الدعاء التي يعني يلتزم بها البعض مثلا: سبحانك إني كنت من الظالمين.
5: نعم.
4: ففيها اعتراف وفيها يعني أيضا رجاء. فالتزام المسلم بدعاء معين دون غيره من الأدعية.
5: شوف بارك الله فيك، ما تفضل به سبحانك أني كنت من، هذه آية في سورة الأنبياء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهو كما هو معلوم من دعاء يونس عليه السلام
4: عندما كان في بطنه.
5: نعم، عندما اجتمعت عليه أنواع الكرب. نعم. ويسمى بدعاء الكرب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا سبحان الله هو ذكر ودعاء عظيم اشتمل على الثناء على الله عز وجل، اشتمل على الإقرار لله تبارك وتعالى بالألوهية: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اشتمل على التنزيه: لا إله إلا أنت سبحانك، لأن تسبيح تنزيه الله عز وجل من العيوب، من النقائص، من واشتمل على الطلب، اشتمل على الاستغفار، اشتمل على الاعتراف بإيش؟ بالذنب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت إيش؟
4: من الظالمين.
5: من الظالمين. ظلم نفسه بالذنب. وأعظم ما يظلم الإنسان نفسه به هو الشرك، ثم ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي والتقصير في جنب الله والتفريط في الواجبات، أو ظلم الآخرين. وظلم الآخرين أنواع وأشكال، بالاعتداء على حقوقهم سواء كانت المادية أو المعنوية.

0: فحتى ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الدعاء، دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لو تقيد به الإنسان وأكثر منه وواظب عليه على طول هذا طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وروي في بعض طرق هذا الحديث ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لكن ممكن أي الداعي أن يفتتح بهذا الدعاء ثم يدعو بما شاء بما يفتح الله عز وجل عليه من خيري الدنيا والآخرة، إيش حاجته مثلا يأتي بهذا الدعاء ثم يسترسل في الدعاء ويطلب من الله عز وجل بقلب حاضر كما ورد في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، موقنون بالإجابة، يدعو لنفسه يدعو لأهله يدعو للمسلمين، وخاصة اليوم أمم من المسلمين في أنحاء الدنيا يمرون بكرب وببلاء، وأن في مناطق كثيرة جدا في أنحاء العالم ندعو لهم بالنصر، ندعو لهم بأن يحفظهم الله تبارك وتعالى ويخذل عدوهم. فإن جعل هذا الدعاء في بداية الدعاء أو وسط دعاء أو آخر دعاء الأمر يعني الأمر في ذلك واسع، فكون الإنسان بعض الناس يتقيدون بأدعية معينة على طول، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في أعظم من هذا في الطلب من الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة، ثم أدعية القرآن وهي كثيرة صح ولا لا، والأدعية المأثورة وغيرها، أي شيء ينبع من قلبه، والله جل في علاه هو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني إيش
1: قريب
0: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني ادعوني لا تدعو غيري، ادعوني مباشرة لا تجعلوا بينكم وبيني شفعاء ووسطاء، ما في داعي،
1: لا واسطة،
0: ما في داعي، الله عز وجل أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو على دابته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فليش تدعو فلان وتدعو فلان وتجعل بينك وبين الله وسطاء وشفعاء ما في داعي، ما في داعي، أذنبت وقعت في ذنب وقعت في ظلم نفسك ووقعت في بينك وبين الله عز وجل. نعم،
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
3: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة فاطر.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سورة الإخلاص أيضا ما جاء عن معاذ ابن عبد الله ابن خبيب عن أبيه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا. قال: فأدركته فقال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. قال: فلم أقل شيئا. قال: قل. قلت: ما أقول يا رسول الله. قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شر. علموها أبناءكم لما تقوم الصبح، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، وكذلك حينما تمسي، ها، عند العصر قبل الغروب تقرأ أيضا قل هو الله أحد والفلق والناس ثلاث مرات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تكفيك من كل شر. استحفظوا أبناءكم بهذه الأوراد، بهذه الآيات، ليكون أبناءنا مع القرآن، ها، في تلاوته وحفظه والعناية به، حتى يحفظنا الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ الله يحفظك. وقد جعل الله عز وجل من هذه السور العظيمة سببا في حفظه سبحانه وتعالى.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة

لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجه.

اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتنا وتؤمن روعاتنا. اللهم إني أسألك اليقين والمعافاة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك, من فضلك ورحمة, فإنه لا يملكها إلا أنت يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحبه.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الدخان. بسم

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم

كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم

0: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الدخان، كانت بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخطر.
3: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا

0: لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: سورة عظيمة، هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي. بسم الله.

حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران.

0: العظيم.
1: سورة من أعاجيب سور القرآن الكريم، نزلت بعض آياتها في مكة وبعضها الآخر في المدينة. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: الدعاء للمولود عند تحنيكه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم ما يعوذ به الأولاد. أعوذ

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة الزخرف بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الزخرف.
1: جنة الأرض
0: القرآن الكريم كتاب الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حوت سوره العديد من الآيات التي تشير إلى خلق الله عز وجل وما حبى خلقه من النعم التي لا تعد ولا تحصى. ومن هذه النعم التي خلقها المولى عز وجل وأمر بالحفاظ عليها وصونها البيئة التي تحيط بالإنسان منذ بدء الخليقة، البيئة التي ظل الإنسان يتفكر بها ويكتشف أسرارها، ولا يدرك حقيقة هذه المخلوقات العظيمة إلا من أوتي عقلا راجحا وقلبا مؤمنا محبا. وعن ذلك يقول سبحانه وتعالى:

0: صدق الله العظيم.
1: جنة الأرض.

نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير الروح. نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة لسورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من تسجيلات عام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من تسجيلات عام 1439 من الهجرة.
2: تغريدات أسرية.

0: تغريدات أسرية. أخي الكريم، أختي الكريمة، الحوار والتفاهم من أهم أدوات حل الخلافات بين الزوجين، سواء كان هذا الخلاف صغيرا أم كبيرا. ولينجح ذلك فإنه يحتاج منهما للهدوء والتروي. تغريدات أسرية.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الركوع في الصلاة: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.

0: تغريدات أسرية.
1: أخي الكريم، لا تعاتب زوجتك في حضور أحد أبنائها حتى لا تهدم ركن الثقة بكما عند أبنائكما.
0: تغريدات أسرية.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1
1: FM
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: فيما يلي تستمعون إلى سورة تحدثت عن أسس المجتمع الإسلامي في أول عهده بالمدينة المنورة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، نستمع إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعتم فيما مضى إلى تجليات الجهاد في سبيل الله، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي سورة محمد صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه. رواه أبو داود. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: العظيم.
1: من أوصاف القرآن الكريم متشابها. في لسان العرب يقول أهل اللغة معنى متشابها يشبه بعضه بعضا في الجودة والحسن، والمتشابهات المتماثلات. ولقد وصف القرآن بأنه متشابه في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وفي وصف القرآن بأنه متشابه ثلاثة وجوه: أحدها أنه يشبه بعضه بعضا في الآي والحروف، والثاني يشبه بعضه بعضا في نوره وصدقه وعدله، والثالث يشبه كتب الله المنزلة على أنبيائه لما يتضمنه من أمر ونهي وترغيب وترهيب، وإن كان أعم وأعجز كما قال الماوردي.
2: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
3: أثير الروح.
2: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه الصلاة والسلام. يتلو القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان سورة إبراهيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى القارئ عبد الله بن محمد غيلان سورة إبراهيم عليه السلام.
1: تأملات قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم.

جاء العلم الحديث بإثبات لبعض الحقائق في منهيات التشريع الإسلامي الذي حفظ أتباعه قرونا قبل اكتشاف المجاهر، ومنها تحريم لحم الخنزير. فهل من الممكن أن يطهر لحم الخنزير لنأكله؟ إن الخنزير تجتمع

في بدنه جملة من البلايا لا يزيلها تطهير، فهو مأوى للطفيليات والبكتيريا والفيروسات التي يصدرها إلى الإنسان والحيوان، وبعضها يخص الخنزير نفسه مثل طفيل الزحار وشريطية الخنزير والديدان المثانية، وبعضها يصنف ضمن أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان، فيكثر وجود مرض الزحار عند رعاة الخنازير ومخالطيهم، وقد ينتشر بصورة وبائية كما حدث في إحدى جزر المحيط الهادي بعد إعصار نشر روث الخنازير، كما يوجد المرض حيث يوجد الخنزير في بلدان متقدمة صناعيا. إن القرآن الكريم قد علل النهي عن أكل لحم الخنزير بقوله تعالى: فإنه رجس، والرجس كلمة جامعة تعني أنه قذر ونجس يحمل الأذى والضرر. وقد ورد النهي عن أكل لحمه وتناول شيء منه كطعام في 3 مواضع أخرى في القرآن. فالخنزير سيء الطباع، وقد دفع النفور منه عند الوثنيين لاعتباره قاتلا لرموز الخير. واعتبر رعي الخنازير في مصر القديمة من أحط المهن التي لا يقوم بها إلا المعدمون، وعلى من يلمس خنزيرا أن يغتسل. ووقت نزول القرآن لم يكن يعلم أحد بأضرار الخنزير، فمن أين إذن تلك الوقاية إن لم يكن نزل بعلم العليم الحكيم؟ يقول العلي القدير.

0: تأملات قرآنية.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
2: والبرامج المفيدة،
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: هنا أثير الروح.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي ما تيسر له من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.

قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين

0: حود.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي ما تيسر له من سورة آل عمران.
3: اللهم يا سامع الدعاء،
4: اللهم يا سامع الدعاء،
3: يا واسع العطاء.

يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافل

لديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع.

0: رحيم.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي ما تيسر له من سورة الأنعام من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع.
2: تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس.
2: إن الثقوب السوداء في عالم الفضاء تمثل مرحلة الشيخوخة في حياة نجوم عملاقة أكبر كتلة من الشمس بأكثر من 5 مرات، وتتميز الثقوب السوداء بكثافة كبيرة وجاذبية بالغة الشدة، بحيث لا يفلت من أسرها شيء حتى الضوء نفسه البالغ السرعة. ومن هنا كان سر تسميتها، والتي تعكس وجود مناطق كالثقوب

0: في صفحة السماء اختفى فيها كل شيء، فبدت كفجوات. وهذه النجوم العملاقة المختفية أو المتوارية تكنس في طريقها كل شيء يقاربها حتى النجوم، ولذا سميت بالمكانس العملاقة. وقد دلت عليها الحسابات النظرية التي قام بها العلماء. فهل هذه الثقوب السوداء مذكورة في القرآن الكريم؟ إن وجه الإعجاز في القسم الرباني، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، أنها ذكرت صفات تلتقي تماما مع صفات الثقوب السوداء، فلفظ الخنس يتطابق معها بكل معانيه في اللغة، ومنها التواري والاحتجاب والاختفاء والتراجع والاندثار بعد ظهور وازدهار. وهي بالفعل نجوم عملاقة هوت في نهاية أعمارها وانكمشت مادتها واستترت ولا يظهر منها أي ضوء، كما أنها في الأصل نجوم تجري في مداراتها، فيصدق عليها الوصف باللفظ الجوار، ولشدة جاذبيتها التي تجعلها تكنس كل شيء يجاورها في طريقها وتبتلعه فتزداد كتلة وقوة، يتجلى وصفها بلفظ الكنس أو المكانس العظام. فمعرفة العلم بتلك الأوصاف للنجوم الخنس أو الجوار الكنس أو الثقوب السوداء حديث جدا، لذا فإن ورودها في القرآن بألفاظ تدل عليها بكل دقة لدليل حاسم على أنه كلام الله الخالق جل وعلا.
1: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس.
0: تأملات قرآنية.
2: تأملات قرآنية.
3: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
4: الآن
5: عبر تطبيق الهواتف الذكية
3: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. أثير الروح.
6: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما يتيسر له من جزء تبارك.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من جزء تبارك.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.

اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: أحباءنا الكرام، الآن نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آيات الله البينات، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما يتيسر له من سورة القصص.

0: كنا أيها الإخوة نستمع إلى تلاوة عطرة من آيات الله البينات، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة القصص.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: بالنسبة لسلمك الله، الكلام الأخ جزاه الله خير، كلام طيب. أن يلتزم الإنسان سواء كان في البر أو في أي مكان،
3: صحيح،
2: الشباب وغير الشباب، أن يلتزموا بالآداب، آداب ارتياد البر أو آداب ارتياد الطريق وآداب السير في الطريق، آداب كلها آداب علمنا إياها الإسلام. وعلى العبد الصالح أن يرضي ربه تبارك وتعالى، أولا يرضي الله سبحانه وتعالى بالتزامه بالنظافة، التزامه بالنظام، عدم إزعاجه للآخرين،
3: صحيح،
2: بإيذاء الآخرين سواء بإشعال النار أو بأصوات السيارات أو بأصوات الدراجات أو بأصوات المذياع أو إلى آخره. أي من يرتاد البر لا ينسى أمر صلاته وعبادته، أنت خرجت للاستجمام وتغيير جو، لكن الصلاة لها وقتها، أذن، وخاصة أنت في البر لك أجر أن تؤذن، وما من شيء يسمع أذانك إلا لك به أجر. ثم تصلي جماعة بأهل بيتك ومن اجتمع معك، فهذه الأمور من الآداب التي ينبغي على الإنسان أن يلتزم بها سواء كان في النظام أو في النظافة. وديننا دين نظام، ودين نظيم نظافة. أما الحديث الذي استدل به الأخ السائل، الإيمان من النظافة أو النظافة من الإيمان، ما يصح، ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
3: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. أذكار

ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ آداب الرؤيا. إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه. آداب الرؤيا.

0: ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤيا لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤيا لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، رواه الترمذي. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، رواه الترمذي.

الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة القرآن الكريم من البحرين. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لسورة يونس عليه السلام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ورد

يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حق قد

يعيده. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون.

إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي

تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون.

مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

مبين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.

والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟

قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون

مقضوا ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.

فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما

سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية

0: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة يونس عليه السلام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النحل بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة النحل.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الإسراء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: إذاعة
1: القرآن الكريم من البحرين.

0: تغيير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورتي الفاتحة والبقرة.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورتي الفاتحة والبقرة.

0: اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
1: يا الله
2: يا الله يا الله يا الله.
3: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
4: أثير الروح.
5: نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد لسورتي الفاتحة ومريم من صلاة الخسوف لعام 1439 من الهجرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.